خدوش نات كابيتي تشا شلي خانا برفم تشا سانتوشات بورد فانا رماسي كما كوي كانو يتخبراك تكبي خوي ماسي كور مسالة فاسك موبايا بتسي كانو غيبي سخ ما فتعادو تشمو تسوك كانو يبرنجي تسلنا ما مودر سخت سانسي بار متساشي سليف مت اندر صوت الدرك